Tekratate, tekratate, tekratana, kitana, da.

Thank you.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا لون 14 صباح اليوم الأربعاء 12 من آب أغسطس مقابلته العامة مع المؤمنين، وذلك في بازيليك القديس بطرس. وتابع الأب الأقدس تعليمه حول وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني متوقفا عند الفصل الخامس من الدستور في الليتورجيا المقدسة، المجمع المقدس ساكروسانكتوم كونشيليوم، وعنوانه السنة الطقسية. وبدأ مذكرا بأن تعريف دورة الأعياد المسيحية بالسنة الطقسية قد انتشر في اللغة الكنسية بفضل عمل خادم الله بروسبير جرانجي. وعاد قداسة البابا إلى الرسالة العامة ميدياتور داي حول الليتورجيا المقدسة التي كتب فيها البابا بيوس 12 أننا لسنا أمام عرض بارد لأمور تعود إلى الماضي أو استذكار لواقع من أزمنة سابقة، فالسنة الطقسية هي بالأحرى المسيح ذاته الحي دائما في كنيسته، والذي يواصل مسيرة الرحمة الغامرة التي بدأها هو، وذلك لجعل نفوس البشر في اتصال بأسراره وتعيش بها. أسرار هي حية وفاعلة دائما. وتبع البابا لون 14 أنه يجب بالتالي فهم السنة الطقسية كتحيين لعمل الخلاص الذي يقوم به المسيح في التاريخ، وأضاف أنه من خلال هذه الدورة الزمنية تظل الكنيسة في رباط مع عمل فداء الرب كي يمتلئ المؤمنون جميعا بنعمة الخلاص حسب ما ذكرت الوثيقة المجمعية. وشدد البابا بالتالي على أن اللقاء مع يسوع الذي مات وقام من أجلنا هو الغاية التي تسعى إليها الكنيسة دائما، واضعة في مركز كل لحظة الاحتفال بالفصح. وتبع البابا لون 14 مشيرا إلى أن هذا ما جعل أباء المجمع يعتبرون نواة السنة الطقسية، وحسب ما جاء في الدستور المجمعي المجمع المقدس، يوم الأحد الذي هو يوم العيد الأساسي. وذكر الأب الأقدس بأن يوم الأحد في لغات حديثة كثيرة يشير إلى أنه يوم الرب. ثم عاد قداسة البابا إلى الرسالة الرسولية للبابا القديس يوحنا بولس الثاني دياس دوميني يوم الرب، التي يتحدث فيها عن يوم الأحد باعتباره يوم الرب ويوم الكنيسة ويوم الإنسان ويوم الأيام. ويضيف البابا القديس في رسالته هذه إن يوم الأحد ولكونه الفصح الأسبوعي باعتباره اليوم الذي يذكرنا بقيامة المسيح من بين الأموات، هو أيضا اليوم الذي يكشف حس الزمن ويمر في أزمنة الإنسان من أشهر وسنين وقرون، موجها إياها نحو المجيء الثاني للمسيح. ولتقديس يوم الأحد يجب الاحتفال بالإفخارستية، تبع البابا لون 14 مذكرا بأن أباء المجمع وحسب ما جاء في الدستور المذكور يتحدثون عن أن الإصغاء إلى كلمة الله والاشتراك في سر القربان الأقدس يعنيان تجمعا فرحا للمؤمنين تظهر فيه الجماعة المسيحية شريكتها مع الرب وتشهد لانتمائها إلى المسيح ولأمانتها للكنيسة. وتبع الأب الأقدس أن هذا الجمع لا يمكن استبداله بحضور افتراضي أو اختزاله إلى مجرد تواجد سلبي، فالجماعة الليتورجية تتحقق من خلال المشاركة الفاعلة للأخوة والأخوات المدعوين، وحسب ما جاء في الوثيقة المجمعية، إلى أن يجتمعوا ليشكروا الله الذي ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات. هذا أراد قداسة البابا من هذا المنطلق دعوة الجميع إلى البحث عن أفضل الظروف للتمكن من المشاركة في القداس، ما ينطبق أيضا على من لا يتمكنون يوم الأحد من التغيب عن العمل. تحدث البابا لون الرابع عشر بعد ذلك عن كون السنة الطقسية التي تحدد الآحاد إيقاعها لديها تاريخ مثير يتداخل فيه إيمان الكنيسة وتعبدها، وذكر قداسته وانطلاقا من الوثيقة المجمعية بأنه ومنذ القرن الثاني كان يضاف إلى الاحتفال بالأحد أي الفصح الأسبوعي احتفال سنوي بالفصح، ما يصفه الدستور المجمعي باحتفال عظيم بعيد الفصح المجيد يمتد لخمسين يوما يبلغ ذروته بالاحتفال بالعنصرة، ويتم الاستعداد له من خلال زمن الصوم وما يرتبط به من توبة. ووصل الأب الأقدس أن إدخال دورة الميلاد فيما بعد على السنة الطقسية قد مكن من عيش أسرار تجسد كلمة الله، ثم أدخلت الكنيسة الاحتفال بالطوبوية مريم العذراء المتحدة مع ابنها في العمل الخلاصي حسب ما جاء في الوثيقة المجمعية، والتي أشارت إلى إدخال الكنيسة في السنة الطقسية بعد ذلك ذكرى الشهداء وغيرهم من القديسين الذين ينشدون لله في السماء التسبيح الكامل ويتشفعون لنا. وفي ختام تعليمه خلال المقابلة العامة مع المؤمنين قال البابا لون الرابع عشر إن السنة الطقسية تقدم هكذا في شكل طقسي تربية على تاريخ الخلاص، قائدة المؤمنين من انتظار المسيح إلى ملء سر الفصح واستباق المجد القادم. وبالسنة الطقسية تحتفل الكنيسة بالآنية الخلاصية لسر المسيح، ممكنة هكذا المؤمنين من المشاركة فيه بشكل أكثر عمقا دائما. ولهذا فإن السنة الطقسية وحسب ما ختم الأب الأقدس تشكل المبدأ الملهم والإطار المرجعي الأساسي لكل عمل رعوي. هذا وكان البابا لون الرابع عشر وخلال تحياته المؤمنين الناطقين باللغة الإسبانية قد عبر عن قربه من الأخوة والأخوات الكولومبيين الذين يعانون من تبعات الزلزال الأخير الذي أسفر عن الكثير من الضحايا والجرحى وأيضا عن أضرار مادية كبيرة، قال الأب الأقدس وأضاف: وبينما أسأل الرب الراحة الأبدية للموتى أؤكد صلاتي من أجل عائلاتهم وكل من أصابتهم هذه المأساة، وأعبر عن شكري لمن يقومون بأعمال الإغاثة ومساعدة المتضررين. كما وقد تم الإعلان اليوم عن تقديم الأب الأقدس مساعدة أولى عاجلة قيمتها 100,000 يورو وجهت مباشرة إلى الأمانة الوطنية لرعوية العمل الاجتماعي كاريتاس كولومبيا في مجلس أساقفة كولومبيا التي تقوم بتنسيق جمع المساعدات وتوزيعها.
0: أبرك قداسة البابا لون الرابع عشر إلى رئيس أساقفة كارتاخينا ورئيس مجلس أساقفة كولومبيا المطران فرانسيسكو خافيير مونيرا كوريا معسيا بضحايا هزة أرضية عنيفة ضربت غرب البلاد يوم الاثنين الماضي 10 أغسطس. حملت البرقية توقيع الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان. وقد عبر قداسة البابا لون الرابع عشر عن حزنه العميق وأكد صلاته من أجل الشفاء العاجل للمتضررين من هذه المأساة، وقدم تعزيه الحارة إلى جميع العائلات التي فقدت أحباءها. وعبر الأب الأقدس عن امتنانه لجميع الذين يشاركون بتفان سخي في عمليات البحث والإغاثة وتقديم المساعدة للأشخاص المتضررين من الهزة الأرضية.
2: وجه البابا لون الرابع عشر هذا الأربعاء رسالة فيديو إلى أعضاء مجلس رئيسات الجمعيات الرهبانية النسائية في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة انعقاد جمعيتهم السنوية لعام 2026 والتي تتزامن هذا العام مع ذكرى 70 لتأسيس المجلس. في مستهل رسالته وجه الحبر الأعظم تحية إلى أعضاء المجلس معربا عن تمنياته وصلواته بمناسبة هذه الذكرى، كما حيا النساء والرجال المكرسين المنتمين إلى مختلف الرهبانيات والجماعات الرهبانية في أمريكا، خاصا بالذكر المشاركين في أعمال الجمعية لهذا العام. هذا ثم أشار لون الرابع عشر إلى أن المشاركين ينتمون إلى جماعات تختلف في تاريخها وفي مجالات رسالتها وخدمتها، مشددا على أهمية العمل من أجل تعزيز الوحدة داخل كل المؤسسات الرهبانية وفيما بينها كما داخل الكنيسة. وقال إن المسيحيين مدعون إلى أن يكونوا صانعي شركة مع المسيح، وأن يعيشوا في كنيسة سينودوسية يتعاون فيها الجميع في الرسالة نفسها، كل بحسب موهبته الروحية وخدمته الخاصة. وأضاف البابا أن الأشخاص الذين يعيشون الحياة المكرسة مدعون إلى أن يصبحوا خبراء في السينودوسية، نظرا إلى ما تتيحه الحياة الجماعية من فرص لممارسة هذا النمط. وأعرب عن ارتياحه لمعرفة أن برنامج الجمعية العامة سيتضمن اعتماد منهج سينودوسي يقوم على الإصغاء والمناقشة والتمييز مع الانفتاح والاستعداد لفهم ما يقوله الآخرون. بعدها أعرب الحبر الأعظم عن أمله في أن يتمكن المشاركون من خلال هذا الشكل من الحوار الأخوي والمتقبل للآخر من التمييز فيما يقوله الروح القدس للكنيسة بشأن حاضر الحياة المكرسة ومستقبلها في البلدان التي يخدمون فيها. في سياق آخر شدد البابا على الدور الذي لعبه العديد من الرجال والنساء المكرسين بفضل المواهب الروحية المتعددة التي منحها الروح القدس للكنيسة على امتداد التاريخ، لافتا إلى أن هؤلاء ساهموا في جعل رسالة الكنيسة وسرها حاضرين ومرئيين في عالم اليوم، مستشهدا بالإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس الحياة المكرسة للبابا القديس يوحنا بولس الثاني. كما أعرب لون الرابع عشر عن امتنانه للإسهامات الطويلة الأمد التي قدمتها المؤسسات الدينية المشاركة في مجالات الكرازة بالإنجيل والتعليم ورعاية الفقراء والمهمشين إلى جانب مجالات أخرى عديدة من الخدمة. في معرض حديثه عن موضوع الجمعية العامة لهذه السنة قال وهو مواهب كثيرة روح واحد دعوة واحدة، شجع البابا المشاركين في هذا اللقاء على أن يضعوا أمام أعينهم المواهب الخاصة التي أوكلها الله إلى مؤسسي ومؤسسات جماعاتهم الرهبانية. وقال إن الكنيسة تحتاج إلى هذه المواهب وإلى كل هذا التنوع والغنى في أشكال الحياة المكرسة والخدمة التي يمثلها المشاركون، مؤكدا أن حيويتهم وشهادة حياتهم المتمحورة حول يسوع المسيح يمكن أن تساهم في إيقاظ العالم، كما سبق أن قال الحبر الأعظم في كلمته إلى المشاركين في يوبيل الحياة المكرسة في تشرين الأول أكتوبر الماضي. وأضاف أن المشاركين سيتمكنون معا من مواجهة عولمة اللامبالاة والعجز من خلال علاج محبة المسيح ورحمته. انتقل البابا بعدها إلى التأكيد على أهمية تعزيز الدعوات إلى الحياة الرهبانية والمكرسة، معتبرا أن العمل على تشجيع هذه الدعوات يحتل أهمية حيوية من أجل تعزيز الازدهار الحقيقي للحياة المكرسة. وقال إن أشخاصا كثيرين اختبروا شخصيا أن دعوة المسيح إلى اتباعه بقلب غير منقسم من خلال نذور الفقر والعفة والطاعة تحمل الفرح والسلام والامتلاء. وأشار إلى أن العالم وعلى الرغم من تنامي ظاهرة العلمنة يشهد في الوقت نفسه عطشا متزايدا إلى الله. وتوقف لون الرابع عشر عندما لاحظه مؤخرا خلال زيارته الرسولية إلى إسبانيا، حين قال خلال أمسية الصلاة التي ترأسها في 9 حزيران يونيو الماضي إن الكثير من الشباب والبالغين يعيدون اكتشاف الإيمان المسيحي أحيانا بعد أن ابتعدوا عن الله لفترة من الزمن. في هذا السياق دعا البابا المشاركين خلال تواصلهم مع الشباب إلى البحث عن سبل لتعريفهم بنمط الحياة المكرسة ومساعدتهم على الإصغاء إلى صوت الرب الذي يتحدث إلينا في أعماق قلوبنا. كما حثهم البابا على تشجيع الشباب على التحلي بالشجاعة في الاستجابة ليسوع الذي لا يسمح لأحد بأن يتفوق عليه في السخاء، ليتمكنوا هم أيضا من مشاركة الفرح الذي يأتي من الاستجابة لدعوته واتباعه. في الختام نتمنى الحبر الأعظم للمشاركين اجتماعا مثمرا مؤكدا لهم قربه الروحي منهم، وسائلا العذراء مريم أن ترافق بشفاعتها المشاركين في هذا اللقاء والجماعات التي يمثلونها.
3: القلق على الشباب الذين فقدوا الأمل تماما في مستقبل العراق وعدم استقرار المنطقة مع التوترات الناجمة عن الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والألم لأجل المسيحيين الذين يواصلون الهجرة تاركين ديارهم وأراضيهم. لكن أفكار البطريرك ماربولوس الثالث نونا لا تقف عند هذا الحد، ففي قلب البطريرك الجديد للكنيسة الكلدانية الذي انتخب قبل 4 أشهر فقط توجد أيضا الفرحة بحدث كنسي يبدو روتينيا للوهلة الأولى، وهو الدعوة لعقد اجتماع لمجلس الأساقف الكاثوليك في 28 من آب أغسطس المقبل، والذي سيقام في عنكاوا، إذ لم يجتمع الأساقف في لقاء هيئة رئاسية منذ عام 2021. ويقول البطريرك في هذه المناسبة سنناقش ضرورة اجتماع المجلس بشكل دوري، فضلا عن بعض القضايا الأساسية مثل الوجود المسيحي في العراق وسبل حماية جماعاتهم والأراضي التي تجذرت فيها تاريخيا. في جوابه على السؤال حول إن كانت ستكون هناك قضايا كنسية مهمة أخرى على الطاولة، قال البطريرك ماربولوس الثالث نونا: سنعالج ملف اللجنة المشتركة للتعليم المسيحي والمحاكم الكنسية وأخوية هيئة الكاريتاس. إن المسار السينودوسي هو أساسي وضروري في عالم اليوم، وأنا على يقين من أن التعاون مع الكنائس الكاثوليكية الأخرى سيجعلنا أكثر قوة وأكثر قدرة على التفكير والعمل في خدمة مؤمنين. لا أحد يستطيع فعل كل شيء بمفرده، ولا يمكن لأحد أن يظن أنه قادر على تحقيق كل ما يتمناه بقواه الذاتية. ومن خلال الاتصالات التي أجريناها مع جميع الأساقف الأعضاء في المجلس، اتضح جليا أنهم مسرورون جدا باستئناف الاجتماعات وراغبون في العودة للعمل معا. تابع البطريرك ماربولوس الثالث نونا مجيبا على السؤال حول إن كان سيكون لدى الأساقف مجال للتفكير أيضا في حالة البلاد وحول الوضع السياسي والاجتماعي في العراق، وقال: من الناحية الأمنية فإن الوضع الداخلي للبلاد جيد إجمالا، ومع ذلك تلمس الآثار السلبية للتوترات والصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولا سيما على الاقتصاد العراقي، إذ بدأ السكان يشعرون بذلك ملموسا في حياتهم اليومية. وعلى الصعيد السياسي هناك أمل في أن تتمكن الحكومة الحالية من تعزيز التغيير وتوحيد دولة قوية تقوم على مؤسسات صلبة ومكافحة الفساد الذي يمثل العدو الرئيسي للأمة. أضاف البطريرك ماربولوس الثالث نونا مجيبا على السؤال حول ما هي الأولويات العاجلة للسكان ولا سيما الشباب الذين يعدون من أكثر الفئات هشاشة، وقال: إنه انعدام الرجاء، لقد فقد الشباب الأمل في المستقبل وفي أرضهم وفي الوطن وبطريقة ما في كل شيء تقريبا. في رأيي هذا هو التحدي الأكثر خطورة، لأنه يجعل الشباب أقل ميلا للالتزام وبناء حياتهم وحياة الآخرين أو المساهمة الفعالة في بناء المجتمع. ومن ثم هناك البطالة بالتأكيد، قلة فرص العمل والبيئة الاجتماعية التي يجدون فيها أحيانا صعوبة في إيجاد مكانهم وتحقيق ذواتهم. ويضاف إلى ذلك تحد آخر بالنسبة للشباب المسيحيين، ألا وهو الرغبة في الهجرة. ونتيجة لذلك انخفض عدد الزيجات بشكل كبير، إذ لا يرغب العديد من الشباب في تكوين أسر هنا لأنهم ينوون مغادرة البلاد، بينما لا يشعر آخرون بالقدرة على بناء أسرة في ظروف تتسم بعدم اليقين. إن انعدام الرجاء في مستقبل الأمة بسبب عدم الاستقرار الذي يطبع المنطقة بأكملها يجعل الشباب يفقدون الرغبة في المشاركة في الحياة العامة أو تقديم مساهمتهم، وهذا يشكل أيضا مشكلة خطيرة، لأن الشباب هم بالدرجة الأولى الذين يبنون الأمة، وبدون مشاركتهم والتزامهم يواجه المستقبل خطر أن يصبح أكثر هشاشة باستمرار. تابع البطريرك مربولوس الثالث نونا مجيبا على السؤال حول الوضع الأمني في البلاد عمليا الآن، وقد أصبحت عصابات داعش الإرهابية لا تسيطر على الأرض ولكنها تواصل العمل كشبكة سرية، وقال: كما أشرت سابقا فإن الوضع جيد إجمالا في جميع أنحاء البلاد، وفي المناطق التي سكنها المسيحيون تاريخيا لم تعد توجد المشاكل الأمنية التي كانت قائمة في الماضي، وتبقى هناك تحديات أخرى من بينها التغيير الديموغرافي والعدد المحدود من المسيحيين الذين يعودون إلى ديارهم الأصلية والنقص العام في الخدمات الأساسية بشكل عام. ومع ذلك وبسبب الحرب الأخيرة يخشى أن تنجر البلاد إلى الصراع أو تصبح ساحة للمواجهة بين الأطراف المختلفة، وحتى الآن لم تقع مشاكل ذات خطورة خاصة، لكن القلق يبقى قائما. أضاف البطريرك مربولوس الثالث نونا مجيبا على السؤال حول الاحتفال بالذكرى السنوية 12 لليلة 6 و7 من أغسطس لعام 2014 عندما أجبر عشرات الآلاف من المسيحيين على الفرار من سهل نينوى، والذكريات التي يحتفظ بها من تلك الليلة، وما المغزى الذي تحمله هذه الذكرى اليوم لجميع المسيحيين، وقال: تلك اللحظة وتلك الليلة لا تنسى بسهولة، إذ تبقى محفورة في الذاكرة وتترك أثرا عميقا في الحياة. أتذكر عشرات الآلاف من العائلات وهي تفر، بعضها بالسيارات والبعض الآخر سيرا على الأقدام، والخوف يملأ قلوبهم ويمكن قراءته في أعينهم، وكان بكاء الأطفال مؤلما بشكل خاص. وشخصيا كنت أشعر بقلق بالغ على الذين لم يكونوا مدركين بعد لضرورة الفرار، وكانوا لا يزالون في منازلهم، وكانت الاتصالات الهاتفية بهم وحثهم على المغادرة بأسرع ما يمكن مصدرا لقلق عميق وخوف كبير على مصيرهم. وختم البطريرك مربولوس الثالث نونا حديثه لموقع فاتيكان نيوز مجيبا على السؤال حول رأيه بمستقبل سهل نينوى اليوم، حيث تمت إعادة البناء المادية إلى حد كبير، لكن إعادة البناء الديموغرافية لا تزال غير مكتملة، وقال: التحدي الأكبر الذي نواجهه هو عدم عودة جميع المسيحيين إلى هذه المنطقة، فالعديد منهم هاجروا خارج العراق بينما اختار آخرون البقاء في مناطق أكثر استقرارا، وتعتمد العودة على عوامل متعددة من بينها استقرار الوضع السياسي والرجاء في عدم تكرار الأحداث المؤلمة التي وقعت في الماضي. ومن الضروري استعادة الثقة في المستقبل لكي يتمكن كل مسيحي من العيش بحرية مع اليقين بقدرته على بناء حياة مستقرة والحصول على عمل لا يتعرض فيه للتمييز أو التدخلات غير المحقة. وهناك أيضا التحدي المتمثل في رغبة المكونات المختلفة في هذه المنطقة في الهيمنة على بعضها البعض، فضلا عن استخدام سهل نينوى كساحة للمواجهة السياسية والاجتماعية. ونحن كمسيحيين بطبيعتنا وبحكم إيماننا لا نرغب في الدخول في صراع مع أحد، بل إن مؤمنين قد تعبوا من الصراعات ويتوقون إلى العيش في سلام وطمأنينة، وللأسف حتى اليوم لم يجد هذا التطلع تحقيقه الكامل بعد.
0: أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الأب رابول أورتيز تورو أمين سر مجلس عساكفة كولومبيا، سلط الضوء فيها على اللحظات العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت غرب البلاد يوم الاثنين الماضي 10 من آب أغسطس، وشدد على أهمية الوحدة الوطنية والأخوة. وأشار أمين سر مجلس الساقفة كولومبيا إلى التزام الكنيسة بتقديم المساعدة من خلال هيئة كاريتاس، مضيفا أن الرعاية تقوم باستقبال من لا يستطيعون العودة إلى منازلهم. هذا ونشر مجلس الساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب رسالة عبر فيها عن قربه من مجلس أساقفة كولومبيا والشعب الكولومبي عقب الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت البلاد. وجاء في نص الرسالة: في هذه اللحظات العصيبة نعبر عن تضامننا مع جميع الذين يبكون فقدان أحبائهم، ومع الجرحى، ومع العائلات التي اضطرت إلى ترك منازلها، ومع جميع من يعانون. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، أعرب مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب في الرسالة التي نشرها في 11 من أب أغسطس عن امتنانه للأساقفة والكهنة والمكرسين والعاملين الرعويين الذين من خلال الأمانة الوطنية للرعوية الاجتماعية كاريتاس كولومبيا يرافقون بسخاء ورجاء وروح خدمة المتضررين من الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت البلاد يوم الاثنين الماضي 10 من أب أغسطس. إلى ذلك وجه الكاردينال ماتيو تزوبي رئيس أساقفة بولونيا ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا وجه رسالة إلى رئيس أساقفة كارتخينا ورئيس مجلس أساقفة كولومبيا المطران فرانسيسكو خافيير مونيرا كوريا، عبر فيها عن قربه الأخوي عقب الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت غرب كولومبيا يوم الاثنين الماضي 10 من أب أغسطس وأدت إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص. وأكد الكاردينال ماتيو تزوبي تضامن الكنيسة الإيطالية في هذه الأوقات العصيبة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أصدرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي يوم أمس الأربعاء برنامج الزيارة الرعوية التي سيقوم بها البابا لاون 14 إلى جمهورية سان مارينو ومدينة ريميني الإيطالية يوم السبت الموافق 22 من آب أغسطس الجاري. عند الساعة 8 صباحا سيغادر البابا الفاتيكان على متن طائرة مروحية تصل إلى جمهورية سان مارينو عند الساعة 9، لينتقل البابا بعدها إلى ساحة الحرية حيث ستجري مراسم الاستقبال الرسمي بحضور حاكمي الجمهورية اللذين يرافقان الحبر الأعظم إلى القصر العام، حيث سيعقد لقاء خاص بين الجانبين فيما يعرف بقاعة مجلس 12. ومن بعدها يوقع البابا السجل الذهبي على أن يلي ذلك اللقاء بين البابا والسلطات المحلية في قاعة المجلس الكبير والعام. هذا ثم يطل البابا برفقة حاكمي جمهورية سان مارينو من على شرفة القصر العام ليلقي التحية على المؤمنين المحتشدين أمامه وليباركهم. بعدها يتوجه الحبر الأعظم إلى بازيليك سان مارينو، حيث سيكون في استقباله المطران دومينيكو بينيفينتي أسقف سان مارينو مونتيفيلترو، بالإضافة إلى الكاهن المسؤول عن هذه البازيليك ماركو ماتسينتي. وسيسجد الحبر الأعظم أمام القربان وذخائر القديس مارينو برفقة عدد من الكهنة والرهبان والرهبات من أبناء هذه الأبرشية. عند الساعة 12:15 يخرج الحبر الأعظم من البازيليك ويحيي المؤمنين قبل أن تجري مراسم الوداع بحضور حاكمي جمهورية سان مارينو وممثلين عن السلطات المحلية. ستقلع الطائرة المروحية متوجهة إلى بلدة بيامبيلي، حيث سيقوم البابا بزيارة خاصة إلى الراهبات الأغسطينيات في دير القديس أنطونيوس البدواني. عند الساعة 12:45 يصل الحبر الأعظم إلى مدينة ريميني، حيث سيزور المعرضين المخصصين للقديس أغسطينوس ولرجل الأعمال الفرنسي ليون هارميل الذي كان مقربا جدا من البابا لاون 13. عند الساعة 12:30 يتوجه الحبر الأعظم إلى قرية الفتيان ليلقي التحية على الفتيان والفتيات المشاركين في لقاء ريميني، والمعروف أيضا بلقاء الصداقة بين الشعوب، قبل أن يلتقي بجميع المشاركين في الفعاليات في تمام الساعة 4 من بعد الظهر في قاعة المحاضرات الكبرى. بعدها يتوجه الحبر الأعظم إلى كاتدرائية ريميني، حيث سيكون له لقاء مع المرضى وذوي الإعاقات والفقراء الذين تعتني بهم هيئة كاريتاس المحلية. عند الساعة 6:30 يتوجه البابا لاون 14 إلى مرفأ المدينة، حيث سيحتفل بالقداس الإلهي على أن يغادر الحبر الأعظم مدينة ريميني بعد إجراء مراسم الوداع الرسمي بحضور ممثلين عن السلطات المحلية. ومن المرتقب أن تقلع طائرة البابا المروحية عند الساعة 8 مساء لتصل إلى دولة حاضرة الفاتيكان عند الساعة 9.
0: وجه قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة إلى المشاركين في اللقاء الوطني للشباب الذي يعقد في أوسترافا في الجمهورية التشيكية من 11 وحتى 16 من آب أغسطس 2026، ويشارك في اللقاء أكثر من 3000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 14 و26 عاما. حملت الرسالة توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وتم توجيهها إلى رئيس مجلس أساقفة الجمهورية التشيكية المطران يوسف نوزيك. وقد استهل قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالته للمناسبة موجها تحية حارة إلى جميع المشاركين في هذا اللقاء الوطني الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي 11 من آب أغسطس، وشجعهم على التوجه بثقة إلى الرب يسوع الذي غلب العالم. وأضاف أن المخلص يواصل إرشاد مسيرة جميع تلاميذه مانحا إياهم الرجاء والفرح والسلام في القلب. وتابع رسالته حاثا الشباب على أن يكونوا شهودا لمحبة الله في العائلة والمجتمع. وفي ختام رسالته منح قداسة البابا لاوون الرابع عشر الجميع بركته الرسولية، آملا أن يكون هذا الحدث فرصة لنشوء صداقات جديدة وحقيقية في الرب.
2: ترأس الكاردينال ماتيو تسوبي رئيس أساقفة بولونيا ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا الأربعاء 12 من آب أغسطس أمسية صلاة من أجل السلام والعدالة في الأرض المقدسة. وفي بداية عدته أكد رئيس الأساقفة أن الصلاة توقظنا وتساعدنا على فهم مأساوية صوت الدم الذي يرتفع في صرخة إلى الله وأيضا إلى البشر، ثم توقف عند المكان الذي اختارته أبرشية بولونيا للاحتفال بأمسية الصلاة هذه، وهو بقايا كنيسة قديمة على جبل حيث قتل الأب أوبالدو ماركيوني في أيلول سبتمبر عام 1944. وقال رئيس الأساقفة إن هذا مكان مناسب للتأمل والصلاة يفرض الصمت والبساطة والإصغاء، مكان يساعدنا على ما وصفه باتصال روحي مع جميع من قدموا دمهم لمنطقتنا ملتصقين بدعوة الضحايا والمؤمنين لصالح الوفاق بين الشعوب وارتداد القلوب، كما ويدعون هذا المكان بقوة مرهفة إلى الاختيار. قال الكاردينال ماتيو تسوبي وأضاف أن الاختيار الأول هو الإصغاء إلى الله والتذكر أننا حراس لأخينا، ثم يأتي اختيار إبعاد ما يفرق والبحث عما يوحد، وهو أمر ليس بالسهل لأن الاستقطاب يشدد على الاختلاف ما يؤدي حتى إلى فقدان الحس السليم أو المواجهة المتحضرة. هذا ذكر رئيس مجلس أساقفة إيطاليا في عظته بمقال البابا لاوون الرابع عشر خلال زيارته الرسولية إلى إسبانيا، حين أشار إلى تعاظم الرغبة في كسب شعبية من خلال النفخ في نار الاستقطاب. وقد أشار الأب الأقدس إلى انتهاك متواصل للكرامة البشرية. وتحدث الكاردينال ماتيو تسوبي عن ضرورة التضرع بتواضع ولكن بعزم إلى رب السلام، سائلين أن يلهم قلوب من لديهم سلطة القرار حول مصائر الأمم كي يختاروا درب الحوار من أجل حل المشاكل. ووصل رئيس مجلس أساقفة إيطاليا أن على المؤمنين أبناء إبراهيم الاتحاد في إدانة العنف أيا كان، وأن يتحرروا من إيديولوجيات التفرقة التي لا علاقة لها بالإيمان. تلك الإيديولوجيات التي تلغي القريب أو تجعل منه عدوا يجب هزيمته. وعاد هنا إلى دعوة البابا لاوون الرابع عشر إلى الابتعاد عن ثقافة القوة وإلى إسقاط الجدران التي تفرق البشر. وشدد الكاردينال تسوبي على أن من يطلب السلام والعدالة ليس شخصا ساذجا أو فاقدا للذاكرة، بل بالأحرى لديه ذاكرة قوية ولا يتوقف عن التأثر أمام صرخة كل مظلوم، ويعلم أننا مدعوون إلى محبة هي أقوى من الكراهية قادرة على مواجهة ما نلقى من مصاعب على درب السلام والعدالة، وإلا فستواصل الكراهية تلويث القلوب والعلاقات. على أبناء إبراهيم قال رئيس مجلس أساقفة إيطاليا أن يكونوا جميعا أخوة، فالله يختارنا لكنه يطلب منا احترام مشيئته، مذكرا إيانا بأننا حراس أحدنا على الآخر. وتبع الكاردينال متوقفا عند المغفرة باعتبارها الخطوة الأولى للخروج من دوامة العنف، ثم أكد القرب من إخوتنا المسيحيين في الأرض المقدسة، وذكر بما قد تم الاستماع إليه من شهادات من الأرض المقدسة خلال أمسية الصلاة هذه، كما وعاد إلى ما عرف به الأمين العام للأمم المتحدة من أرقام، حين أشار إلى أنه في الفترة من 14 من أذار مارس حتى 12 من حزيران يونيو 2026 قد تم السماح ببناء 4750 من الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والموافقة على تأسيس 34 مستوطنة. وقد كان هناك رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية يعود إلى 19 من تموز يوليو 2024 يرى أن على إسرائيل أن توقف على الفور العمليات الاستيطانية وإجلاء المستوطنين وإنهاء هذا الحضور غير القانوني في الأراضي المحتلة. ومن بين ما ذكر به الكاردينال ماتيو تسوبي، تأكيد بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا على أنه لا يمكننا القبول بأن يكون العنف المعيار العام لقراءة العلاقات في غزة والضفة الغربية وإسرائيل وفلسطين. وختم رئيس مجلس أساقفة إيطاليا ورئيس أساقفة بولونيا عظته مشددا على ضرورة عدم التوقف عن الصلاة وأن تصبح الأرض المقدسة مقدسة ولتكن أرض سلام وعدالة ومصالحة. هذا وتجر الإشارة إلى أنه قد تم خلال أمسية الصلاة التي نظمتها أبرشية بولونيا قراءة شهادات من الأرض المقدسة، ومن بينها شهادة للأب فراس عبد ربه خادم رعية عين عريك، والذي تحدث عن صعوبة أن تكون هنا اليوم إنسانا عاديا، فالعمل يصبح أكثر خطورة والإيمان مهدد والحياة العادية سراب. وأضاف أن المزارع يخرج من بيته وهو لا يعلم إن كان سيجد أرضه سليمة، والمرأة الحامل تصلي كي يكون الطريق إلى المستشفى مفتوحا. وتحدث عن أن الكثير ممن كانوا يعملون في إسرائيل لا يتمكنون من مواصلة هذا العمل اليوم لأنهم لا يحصلون على تصريح بذلك، وإلى جانب فقدان الدخل هناك توقف السياحة لفترة طويلة. هذا وتحدث الأب عبد ربه عن دعم الرعية للعائلات لمواجهة تكاليف الدراسة والأدوية وإيجار المنزل، كما وقد جعلت الرعية فسحاتها مكانا آمنا لأنه من الصعب التحرك وسط انتشار نقاط التفتيش وغلق الطرقات وهجمات المستوطنين. ثم كانت هجرة المسيحيين من بين ما تطرق إليه كاهن رعية عين عريك، وتحدث من جهة أخرى عن تفاقم الاستقطاب الديني الذي تغذيه أيضا شبكات التواصل الاجتماعي. هذا وقد تم خلال أمسية الصلاة مشاهدة رسالة فيديو وجهها لهذه المناسبة كاهن رعية العائلة المقدسة في غزة الأب غابرييل رومانيلي.
3: قبل بضعة أشهر شهدت دولة فنزويلا الشقيقة زلزالا، ولم يكن أحد يتوقع أن كولومبيا ستتأثر هي الأخرى بوضع زلزالي كالذي نعيشه. بهذه الكلمات عبر رئيس أساقفة كالي المطران لويس فرناندو رودريغيز فيلاسكيز، الذي ينسق العمل الرعوي والاجتماعي للكنيسة المحلية لمواجهة تداعيات هذه الكارثة. وعقب الزلزال الذي ضرب كولومبيا في 10 أغسطس، أعلنت الحكومة حالة الكارثة الوطنية لمواجهة ظروف المأساة التي سجلت ما لا يقل عن 250 قتيلا حتى الآن. وتعد مدينة كالي عاصمة ولاية فالي ديل كاوكا إحدى أكثر المراكز الحضرية تضررا، حيث انهار فيها 115 بناء وتعرض 643 مبنى لأضرار هيكلية. وفي هذه المدينة وحدها لقي 97 شخصا حتفهم وسجل أكثر من 1000 جريح. وفي مقابلة مع موقع فاتيكان نيوز أوضح رئيس الأساقفة رودريغيز أن البيانات مروعة وتحمل الكثير من الألم، وأعرب عن شكره لعمل الكهنة والرهبان الذين يتواجدون هناك للمرافقة والصلاة ورعاية الجماعات انطلاقا مما يتاح لنا روحيا مع جعلهم يشعرون بحضور الكنيسة. وأضاف: أشكر كهنتي على هذا الحس الإرسالي والرسولي والرعوي بالتواجد هناك في الأوقات التي نكون فيها بأشد الحاجة إليهم، إنها مهمتنا. فهكذا فعل يسوع عندما كان هناك مرضى، كان يذهب لتحيتهم ولمسهم وشفائهم والبقاء معهم. ويأسف المطران رودريغيز لأن الزلزال ألحق أضرارا جسيمة بهيكلية كاتدرائية القديس بطرس الرسول، لقد عانت من أضرار هيكلية كبيرة جدا. وعلى الرغم من أن البيانات لم تتحدد بدقة بعد، يبدو أنه سيتوجب علينا بناء كاتدرائية جديدة، إذ يجب هدم القباب الرئيسية. إنه أمر مؤلم جدا لأنها كنيسة تعد من التراث الكولومبي،

0: لقد صلى وأرسل لنا بركته وقدم لنا كلمات تشجيع، بالإضافة إلى ذلك فهو يساعدنا بشكل فعال، فقد تلقينا بالفعل خبر تقديم مساعدة قدرها 100,000 يورو ستخصص عبر هيئة الكاريتاس التابعة لمجلس ثقافة كولومبيا لأكثر الناس احتياجاً. كما أبرز المطران رودريغيز فيلاسكيز العمل الذي تم القيام به عبر 28 بنكاً للأغذية لرعاية الفئات الأكثر هشاشة، وقال في هذه اللحظة لدينا 278 طناً جاهزة للتوزيع على الفقراء، أولاً في كالي بطبيعة الحال، ولكننا نعلم أن هناك أراضٍ أكثر هشاشة مثل بونافنتورا أو بيريرا حيث سنوصل هذه المساعدات إليها أيضاً. وتابع الأسقف، أعتقد أن هذا اختبار للإيمان أيضاً. لقد تحدث إنجيل الأحد الماضي عن كيف كان الرسل خائفين في القارب المزمع على الغرق بسبب شدة الرياح، لكن الرب ظهر لهم وقال لا تخافوا، أنا هو لست خيالاً. وعندما صعد يسوع إلى القارب سكنت الرياح. هذا ما نعيشه نحن أيضاً، الثقة التي يمنحها الإيمان لمواجهة واقع الألم هذا. ووصف رئيس الأساقف المشهد قائلاً إن الناس ومؤمنين متأثرون جداً لأن لدينا نحو 20 كنيسة مغلقة تماماً ولا يمكن دخولها. لذلك وبكثير من الابتكار بحث الأباء الكهنة عن طريقة لمواصلة الاحتفال بالقداس الإلهي، وهذا أمر جميل جداً، فقد اتخذوا من الحدائق العامة مكاناً للاحتفال بالقداس وتلاوة صلاة الوردية وممارسة مظاهر الإيمان هذه. إن الناس الذين يضعون ثقتهم في الرب هم أناس شجعان وصامدون وقادرون على تجاوز الشدائد. وأشار رئيس أساقفة كالي إلى أن إحدى أبرز اهتماماته هي مرافقة الكهنة كمرشدين روحيين لشعبهم، فضلا عن الأولوية الممنوحة لتلبية الاحتياجات الأساسية للناس. وقال لدينا منزل خاص مخصص كملجأ مؤقت للمهاجرين، لكننا سنكيفه لكي يتمكن رجال الإنقاذ أو الأشخاص الذين أصبحوا حرفيا بلا مكان للعيش فيه من الحصول على إقامة مؤقتة. ومن بين الإجراءات الأخرى لأبرشية كالي تشكيل لجنة طوارئ إلى جانب مجموعة من المهندسين الكاثوليك من مختلف الحركات الكنسية لتشخيص حالة المباني المتضررة. ويواصل رئيس الأساقفة وهكذا ننظم أنفسنا لتشكيل فريق متعدد التخصصات يضم أخصائيين نفسيين وعاملين اجتماعيين لتقديم المرافقة النفسية والاجتماعية في الملاجئ. ستكون الكنيسة حاضرة هناك للمساعدة في معالجة الحزن وتجاوزه، سواء بالنسبة لمن فقدوا أحباءهم أو بالنسبة لمن فقدوا كل شيء بما في ذلك منازلهم. وشارك المطران رودريغيز أنه خلال زيارته للمناطق المتضررة تمكن من مرافقة مرضى مستشفى انهار وكانوا يتلقون العلاج في الشارع على أسرتهم المتحركة. لقد تمكننا من زيارتهم وتشجيعهم، هذا هو حضور الكنيسة في هذا الواقع، لكن المأساة كبيرة جدا وستستمر لسنوات عديدة، لأن الإسعافات الأولية وإنقاذ الأرواح هو شيء، وإعادة البناء النفسي والهيكلي لمباني المدينة هو شيء آخر. واختتم رئيس أساقفة كالي المطران لويس فرناندو رودريغيز فيلاسكيز حديثه لموقع فاتيكان نيوز برسالة تشجيع قائلا أستحضر الرسالة التي أوصلها إلينا البابا لاوون 14 داعيا إيانا إلى وضع ثقتنا دائما في الرب القادر على كل شيء. إنها رسالتي لتشجيع رجال الإنقاذ والكوادر الطبية والكادر الإداري والأطباء والمتطوعين الملتزمين بإنقاذ الأرواح، وهي أيضا رسالتي لتشجيع الدولة والسلطات لكي ينظم المساعدات الإنسانية بأفضل طريقة، وهي رسالتي لجميع الذين فقدوا ممتلكاتهم لكي يواصلوا رجاء الثقة في الرب.
1: أطلق مجلس أساقفة كولومبيا الكاثوليك حملة تضامن وطنية من خلال هيئة كاريتاس عقب الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي، وأعلن في الوقت نفسه عن يوم صلاة الأحد القادم 16 من آب أغسطس. وذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. وفي هذا الصدد شدد رئيس مجلس أساقفة كولومبيا ورئيس أساقفة كارتاخينا المطران فرانسيسكو مونيرا كوريا شدد على أهمية التضامن الملموس مع الأشخاص المتضررين من الزلزال، وضرورة أن نكون قريبين من العائلات

0: التي تعاني. وستقوم هيئة كاريتاس كولومبيا بتنسيق المساعدات الإنسانية مع الأبرشيات في المناطق المتضررة من الزلزال. إلى ذلك أكدت الأعمال الرسولية البابوية في كولومبيا تضامنها مع المتضررين من الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي 10 من آب أغسطس، وأدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص وأضرار مادية جسيمة. وأشارت الأعمال الرسولية البابوية في كولومبيا إلى أنه وسط الدمار والمعاناة تصبح الرسالة قربا وتعزية وخدمة وأخوة. وذلك كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. وسلط المدير الوطني للأعمال الرسولية البابوية في كولومبيا الضوء على اللحظات العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب الزلزال العنيف، وأشار إلى أن عائلات كثيرة فقدت أحباءها ومنازلها. كما وشددت الأعمال الرسولية البابوية في كولومبيا على إبقاء الرجاء حياً من خلال الصلاة والتضامن الملموس. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لوون 14 قد أبرق إلى رئيس أساقفة كارتاخينا ورئيس مجلس أساقفة كولومبيا المطران فرانسيسكو خافيير مونيرا كوريا معزيا بضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي 10 من آب أغسطس. وقد حملت البرقية توقيع الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان. وقد عبر قداسة البابا لوون 14 عن حسنه العميق وأكد صلاته من أجل الشفاء العاجل للمتضررين من هذه المأساة. وقدم الأب الأقدس تعازيه الحارة إلى جميع العائلات التي فقدت أحباءها، وعبر عن امتنانه لجميع الذين يشاركون بتفان سخي في عمليات البحث والإغاثة وتقديم المساعدة للأشخاص المتضررين.
1: أحيت باكستان يوم الثلاثاء الماضي كما في 11 من آب أغسطس من كل عام اليوم الوطني للأقليات، وقد اتخذت المناسبة هذا العام طابعا أوسع مع تنظيم أسبوع الأقليات في إقليم البنجاب، وذلك من 7 وحتى 11 من الشهر الجاري وللمرة الأولى. وشهد الأسبوع لقاءات بين الأديان وندوات ومبادرات ثقافية بمشاركة مسلمين ومسيحيين وسيخ وهندوس بهدف تعزيز الانسجام والاحترام والوحدة. وقد جددت الأقليات الدينية في تلك المناسبة مطالبها للسلطات بتحويل مبادئ المساواة إلى حقوق فعلية من خلال إصلاحات ملموسة وزيادة التمثيل السياسي وحماية الأقليات من العنف والتمييز. هذا وتبقى قوانين التجديف من أبرز مصادر القلق، خصوصا مع إمكانية استخدام اتهامات غير مؤكدة للتحريض على العنف. وفي 9 من تموز يوليو الماضي حال تدخل سريع من قيادات مسلمة وسلطات مدنية في مدينة كراتشي حال دون إعدام عائلة مسيحية على يد حشد بعد اتهامها زورا بتدنيس القرآن. ويبرز هذا الحادث خطورة المشكلة، لكنه يظهر أيضا أهمية الحوار بين الأديان من أجل منع العنف. وترتبط مناسبة 11 من آب أغسطس بالخطاب الشهير لمؤسس باكستان محمد علي جناح عام 1947 الذي أكد فيه حق جميع المواطنين في ممارسة شعائرهم، وأن الانتماء الديني لا ينبغي أن يحدد علاقتهم بالدولة. في 2009 تحولت هذه الذكرى إلى يوم وطني بمبادرة من السياسي الكاثوليكي شهباز بهاتي الذي كرس جهوده للدفاع عن الأقليات والحرية الدينية قبل اغتياله في إسلام أباد عام 2011، واليوم يستمر إرثه من خلال الدعوات إلى حماية الحياة والحرية والكرامة.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أصدرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي يوم أمس الأربعاء برنامج الزيارة الرعوية التي سيقوم بها البابا لاوون الرابع عشر إلى جمهورية سان مارينو ومدينة ريميني الإيطالية يوم السبت الموافق 22 من آب أغسطس الجاري. عند الساعة 8 صباحا سيغادر البابا الفاتيكان على متن طائرة مروحية تصل إلى جمهورية سان مارينو عند الساعة 9، لينتقل البابا بعدها إلى ساحة الحرية حيث ستجري مراسم الاستقبال الرسمي بحضور حاكمي الجمهورية اللذين يرافقان الحبر الأعظم إلى القصر العام، حيث سيعقد لقاء خاص بين الجانبين فيما يعرف بقاعة مجلس 12. ومن بعدها يوقع البابا السجل الذهبي على أن يلي ذلك اللقاء بين البابا والسلطات المحلية في قاعة المجلس الكبير والعام. هذا ثم يطل البابا برفقة حاكمي جمهورية سان مارينو من على شرفة القصر العام ليلقي التحية على المؤمنين المحتشدين أمامه وليباركهم. بعدها يتوجه الحبر الأعظم إلى بازيليك سان مارينو، حيث سيكون في استقباله المطران دومينيكو بينيفينتي أسقف سان مارينو مونتيفيلترو، بالإضافة إلى الكاهن المسؤول عن هذه البازيليك ماركو ماتسينتي. وسيسجد الحبر الأعظم أمام القربان ودخائر القديس مارينو برفقة عدد من الكهنة والرهبان والراهبات من أبناء هذه الأبرشية. عند الساعة 12:15 يخرج الحبر الأعظم من البازيليك ويحيي المؤمنين قبل أن تجري مراسم الوداع بحضور حاكمي جمهورية سان مارينو وممثلين عن السلطات المحلية. ستقلع الطائرة المروحية متوجهة إلى بلدة بيامبيلي، حيث سيقوم البابا بزيارة خاصة إلى الراهبات الأغسطينيات في دير القديس أنطونيوس البدواني. عند الساعة 12:45 يصل الحبر الأعظم إلى مدينة ريميني، حيث سيزور المعرضين المخصصين للقديس أغسطينوس ولرجل الأعمال الفرنسي ليون هارميل الذي كان مقربا جدا من البابا لاوون الثالث عشر. عند الساعة 12:30 يتوجه الحبر الأعظم إلى قرية الفتيان ليلقي التحية على الفتيان والفتيات المشاركين في لقاء ريميني، والمعروف أيضا بلقاء الصداقة بين الشعوب، قبل أن يلتقي بجميع المشاركين في الفعاليات في تمام الساعة 4 من بعد الظهر في قاعة المحاضرات الكبرى. بعدها يتوجه الحبر الأعظم إلى كاتدرائية ريميني، حيث سيكون له لقاء مع المرضى وذوي الإعاقات والفقراء الذين تعتني بهم هيئة كاريتاس المحلية. عند الساعة 6:30 يتوجه البابا لاوون الرابع عشر إلى مرفأ المدينة، حيث سيحتفل بالقداس الإلهي على أن يغادر الحبر الأعظم مدينة ريميني بعد إجراء مراسم الوداع الرسمي بحضور ممثلين عن السلطات المحلية. ومن المرتقب أن تقلع طائرة البابا المروحية عند الساعة 8 مساء لتصل إلى دولة حاضرة الفاتيكان عند الساعة 9.
0: وجه قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة إلى المشاركين في اللقاء الوطني للشباب الذي يعقد في أوسترافا في الجمهورية التشيكية من 11 وحتى 16 من آب أغسطس 2026، ويشارك في اللقاء أكثر من 3000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 14 و26 عاما. حملت الرسالة توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وتم توجيهها إلى رئيس مجلس أساقفة الجمهورية التشيكية المطران يوسف نوزيك. وقد استهل قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالته للمناسبة موجها تحية حارة إلى جميع المشاركين في هذا اللقاء الوطني الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي 11 من آب أغسطس، وشجعهم على التوجه بثقة إلى الرب يسوع الذي غلب العالم، وأضاف أن المخلص يواصل إرشاد مسيرة جميع تلاميذه مانحا إياهم الرجاء والفرح والسلام في القلب. وتابع رسالته حاثا الشباب على أن يكونوا شهودا لمحبة الله في العائلة والمجتمع. وفي ختام رسالته منح قداسة البابا لاوون الرابع عشر الجميع بركته الرسولية، آملا أن يكون هذا الحدث فرصة لنشوء صداقات جديدة وحقيقية في الرب.
2: ترأس الكاردينال ماتيو تسوبي رئيس أساقفة بولونيا ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا الأربعاء 12 من آب أغسطس أمسية صلاة من أجل السلام والعدالة في الأرض المقدسة. وفي بداية عظته أكد رئيس الأساقفة أن الصلاة توقظنا وتساعدنا على فهم مأساوية صوت الدم الذي يرتفع في صرخة إلى الله وأيضا إلى البشر، ثم توقف عند المكان الذي اختارته أبرشية بولونيا للاحتفال بأمسية الصلاة هذه، وهو بقايا كنيسة قديمة على جبل حيث قتل الأب أوبالدو ماركيوني في أيلول سبتمبر عام 1944. وقال رئيس الأساقفة إن هذا مكان مناسب للتأمل والصلاة يفرض الصمت والبساطة والإصغاء، مكان يساعدنا على ما وصفه باتصال روحي مع جميع من قدموا دمهم لمنطقتنا ملتصقين بدعوة الضحايا والمؤمنين لصالح الوفاق بين الشعوب وارتداد القلوب، كما ويدعون هذا المكان بقوة مرهفة إلى الاختيار، قال الكاردينال ماتيو تسوبي، وأضاف أن الاختيار الأول هو الإصغاء إلى الله والتذكر أننا حراس لأخينا، ثم يأتي اختيار إبعاد ما يفرق والبحث عما يوحد، وهو أمر ليس بالسهل لأن الاستقطاب يشدد على الاختلاف ما يؤدي حتى إلى فقدان الحس السليم أو المواجهة المتحضرة. هذا ذكر رئيس مجلس أساقفة إيطاليا في عظته بمقال البابا لاوون الرابع عشر خلال زيارته الرسولية إلى إسبانيا، حين أشار إلى تعاظم الرغبة في كسب شعبية من خلال النفخ في نار الاستقطاب. وقد أشار الأب الأقدس إلى انتهاك متواصل للكرامة البشرية. وتحدث الكاردينال ماتيو تسوبي عن ضرورة التضرع بتواضع ولكن بعزم إلى رب السلام، سائلين أن يلهم قلوب من لديهم سلطة القرار حول مصائر الأمم كي يختاروا درب الحوار من أجل حل المشاكل. ووصل رئيس مجلس أساقفة إيطاليا أن على المؤمنين أبناء إبراهيم الاتحاد في إدانة العنف أيا كان، وأن يتحرروا من إيديولوجيات التفرقة التي لا علاقة لها بالإيمان، تلك الإيديولوجيات التي تلغي القريب أو تجعل منه عدوا يجب هزيمته. وعاد هنا إلى دعوة البابا لاوون الرابع عشر إلى الابتعاد عن ثقافة القوة وإلى إسقاط الجدران التي تفرق البشر. وشدد الكاردينال تسوبي على أن من يطلب السلام والعدالة ليس شخصا ساذجا أو فاقدا للذاكرة، بل بالأحرى لديه ذاكرة قوية ولا يتوقف عن التأثر أمام صرخة كل مظلوم، ويعلم أننا مدعوون إلى محبة هي أقوى من الكراهية، قادرة على مواجهة ما نلقى من مصاعب على درب السلام والعدالة، وإلا فستواصل الكراهية تلويث القلوب والعلاقات. على أبناء إبراهيم قال رئيس مجلس أساقفة إيطاليا أن يكونوا جميعا أخوة، فالله يختارنا لكنه يطلب منا احترام مشيئته، مذكرا إيانا بأننا حراس أحدنا على الآخر. وتبع الكاردينال متوقفا عند المغفرة باعتبارها الخطوة الأولى للخروج من دوامة العنف، ثم أكد القرب من إخوتنا المسيحيين في الأرض المقدسة، وذكر بما قد تم الاستماع إليه من شهادات من الأرض المقدسة خلال أمسية الصلاة هذه، كما وعاد إلى ما عرف به الأمين العام للأمم المتحدة من أرقام، حين أشار إلى أنه في الفترة من 14 من أذار مارس حتى 12 من حزيران يونيو 2026 قد تم السماح ببناء 4750 من الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والموافقة على تأسيس 34 مستوطنة. وقد كان هناك رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية يعود إلى 19 من تموز يوليو 2024 يرى أن على إسرائيل أن توقف على الفور العمليات الاستيطانية وإجلاء المستوطنين وإنهاء هذا الحضور غير القانوني في الأراضي المحتلة. ومن بين ما ذكر به الكاردينال ماتيو تسوبي، تأكيد بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا على أنه لا يمكننا القبول بأن يكون العنف المعيار العام لقراءة العلاقات في غزة والضفة الغربية وإسرائيل وفلسطين. وختم رئيس مجلس أساقفة إيطاليا ورئيس أساقفة بولونيا عظته مشددا على ضرورة عدم التوقف عن الصلاة وأن تصبح الأرض المقدسة مقدسة ولتكن أرض سلام وعدالة ومصالحة. هذا وتجر الإشارة إلى أنه قد تم خلال أمسية الصلاة التي نظمتها أبرشية بولونيا قراءة شهادات من الأرض المقدسة، ومن بينها شهادة للأب فراس عبد ربه خادم رعية عين عريك، والذي تحدث عن صعوبة أن تكون هنا اليوم إنسانا عاديا، فالعمل يصبح أكثر خطورة والإيمان مهدد والحياة العادية سراب. وأضاف أن المزارع يخرج من بيته وهو لا يعلم إن كان سيجد أرضه سليمة، والمرأة الحامل تصلي كي يكون الطريق إلى المستشفى مفتوحا. وتحدث عن أن الكثير ممن كانوا يعملون في إسرائيل لا يتمكنون من مواصلة هذا العمل اليوم لأنهم لا يحصلون على تصريح بذلك، وإلى جانب فقدان الدخل هناك توقف السياحة لفترة طويلة. هذا وتحدث الأب عبد ربه عن دعم الرعية للعائلات لمواجهة تكاليف الدراسة والأدوية وإيجار المنزل، كما وقد جعلت الرعية فسحاتها مكانا آمنا لأنه من الصعب التحرك وسط انتشار نقاط التفتيش وغلق الطرقات وهجمات المستوطنين. ثم كانت هجرة المسيحيين من بين ما تطرق إليه كاهن رعية عين عريك، وتحدث من جهة أخرى عن تفاقم الاستقطاب الديني الذي تغذيه أيضا شبكات التواصل الاجتماعي. هذا وقد تم خلال أمسية الصلاة مشاهدة رسالة فيديو وجهها لهذه المناسبة كاهن رعية العائلة المقدسة في غزة الأب غابرييل رومانيلي.
0: أطلق مجلس أساقفة كولومبيا الكاثوليك حملة تضامن وطنية من خلال هيئة كاريتاس عقب الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي، وأعلن في الوقت نفسه عن يوم صلاة الأحد القادم 16 من آب أغسطس، وذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. وفي هذا الصدد شدد رئيس مجلس أساقفة كولومبيا ورئيس أساقفة كارتاخينا المطران فرانسيسكو مونيرا كوريا شدد على أهمية التضامن الملموس مع الأشخاص المتضررين من الزلزال وضرورة أن نكون قريبين من العائلات التي تعاني. وستقوم هيئة كاريتاس كولومبيا بتنسيق المساعدات الإنسانية مع الأبرشيات في المناطق المتضررة من الزلزال، إلى ذلك أكدت الأعمال الرسولية البابوية في كولومبيا تضامنها مع المتضررين من الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي 10 من آب أغسطس، وأدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص وأضرار مادية جسيمة. وأشارت الأعمال الرسولية البابوية في كولومبيا إلى أنه وسط الدمار والمعاناة تصبح الرسالة قربا وتعزية وخدمة وأخوة، وذلك كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. وسلط المدير الوطني للأعمال الرسولية البابوية في كولومبيا الضوء على اللحظات العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب الزلزال العنيف، وأشار إلى أن عائلات كثيرة فقدت أحباءها ومنازلها. كما وشددت الأعمال الرسولية البابوية في كولومبيا على إبقاء الرجاء حيا من خلال الصلاة والتضامن الملموس.
1: أحيت باكستان يوم الثلاثاء الماضي كما في 11 من آب أغسطس من كل عام اليوم الوطني للأقليات، وقد اتخذت المناسبة هذا العام طابعا أوسع مع تنظيم أسبوع الأقليات في إقليم البنجاب، وذلك من 7 وحتى 11 من الشهر الجاري وللمرة الأولى. وشهد الأسبوع لقاءات بين الأديان وندوات ومبادرات ثقافية بمشاركة مسلمين ومسيحيين وسيخ وهندوس بهدف تعزيز الانسجام والاحترام والوحدة. وقد جددت الأقليات الدينية في تلك المناسبة مطالبها للسلطات بتحويل مبادئ المساواة إلى حقوق فعلية من خلال إصلاحات ملموسة وزيادة التمثيل السياسي وحماية الأقليات من العنف والتمييز. هذا وتبقى قوانين التجديف من أبرز مصادر القلق، خصوصا مع إمكانية استخدام اتهامات غير مؤكدة للتحريض على العنف. وفي 9 من تموز يوليو الماضي حال تدخل سريع من قيادات مسلمة وسلطات مدنية في مدينة كراتشي حال دون إعدام عائلة مسيحية على يد حشد بعد اتهامها زورا بتدنيس القرآن. ويبرز هذا الحادث خطورة المشكلة، لكنه يظهر أيضا أهمية الحوار بين الأديان من أجل منع العنف. وترتبط مناسبة 11 من آب أغسطس بالخطاب الشهير لمؤسس باكستان محمد علي جناح عام 1947 الذي أكد فيه حق جميع المواطنين في ممارسة شعائرهم، وأن الانتماء الديني لا ينبغي أن يحدد علاقتهم بالدولة. في 2009 تحولت هذه الذكرى إلى يوم وطني بمبادرة من السياسي الكاثوليكي شهباز بهاتي الذي كرس جهوده للدفاع عن الأقليات والحرية الدينية قبل اغتياله في إسلام أباد عام 2011، واليوم يستمر إرثه من خلال الدعوات إلى حماية الحياة والحرية والكرامة.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.